هل أنتي كنوتما ملقت تتلونا يا أندي تي أن دي تون توك إن فو لانتو سوزن فو تو